عشر: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا. المزمور 117: سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. هللويا.